0: شوف داك السمك الشمال ديال الكراكون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيه واحد هذا واحد.
1: Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music that I don't understand?